0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: الفن عرس ذاك الفن عرس لا سما وجعتنا ياه

خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي.

0: انت عطية هالقد اهمية يعني.
1: من الافضل انك تحتشمي. عم باكل مش قادر اكل علقة لسا العوم اللقمي. ارجوكي انك تحتشمي.
0: قاعدة هيك انا قاعدة هيك ما حدا اله معي

0: الله لشو جينا لهون نحن
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي أنا هيك بقعد عادة
2: هيدا بيجي دايما لهون

0: فتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte. Hop!
1: Ma chef, t'es bien comme mes gars, avec les gens, ça va t'en aller.
0: Anna, ma bâti, ah oui.
2: Escote! Rahna Kamen, vite là, le Nador. Moutre Bil Hajiz, ma digane.
0: Mien, Moutre Bil Hajiz.
2: Hadurto, Abu Asad Fiyad.
0: Eh, bas, Hadurto, ma shallah, haïtu, beawis.
1: Oh, Moutre.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: الرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهله الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي اعرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولا شو الغنية الحزينة
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة آخ أعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط
3: مين قال مش مزبوط

تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها